أيتو نميرة فا دو أتورس ني سيج منوتوش سيوا أنا ليموكي Follow me on the program ya. Nikila utukula mosani analusha. Mana mamtianani ni murata ya provinsi oniasa.